0: في ايه زي يوفي
1: راديو ايش هنسي جام بالتليفون انا ياد اريد التطبيقات ار لايف واذينوا للراديو من كل مكان بالعالم.